بيس في الجراج بكلم سيس ايكي ايكي اوفا تفضل بيخ اتفضل يا فندم كهرب الستير مكيف الزبون قوله ان اكبر من المراية بكره الغويش بحرق الدواية طبعا لسه خايف بس بسلم على الكمايل بتاكل عيش مش غلطة وحيني متأكد ان الصنك لو تشاكك انه بيداريني شايف الدنيا ضيقة يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجة قلت الحب صغيرة عشان ايه ترقصيلي انا اضعف انا في قفص من تفكيري بيقول على المعه لو ركز وفتاد ما تقنعه اني اصلا برش بالداخل الواقع.

حزنتوني فخسرت طرت كريم. بطل كسلك تخيل ان الدنيا دي تخليك تأفور مثلا. اتعود احلم اتكون احلى باحث تفكيرك واحز لي علاقة بانهم بحلق فاتت ثعلب.